أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيشها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك رب أن يعذروني. الحمد لله الذي قد فرض علينا الحج وصلاته على خير من لبى وحج وعلى آله وصحبه سراج الحج. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شني يا فتاح كل يوم سعادة وبي بصير قومي. من بركة يا مود مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي جوليدي مكي داربي غنا بانيو سانتاتي يا الله سبحانه وتعالى انغلين دي نيو انغلين دي سيارا دي جيتركي نيو بك سيار بي سيغ محمد منتقى ام بوريم خليفه جي كري دي ني انغلين دي نيو انغلين دي سيارا yéen ngi déglu seen rajo Jant FM 95.2 lënkaloog Leer FM 94.6 lënkaloog Kenyar ci Dakar ci 88.6 kàddu gi bàyyi koo fii ci istio Mame Diar radiallahu anha. Waaye di siyaare mbokk yi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel ci diaspora bi fuñ mën a nekk adina wargal këpp. Seen émission bu jant fenkee leeral yoon yu ba kuréel gindee ko ku ngërëm dëpp ko xamul woon xam ki dañ koy présenté di Mambal la Njool Sëñ Touba nee na. Waaye di jaajëfal mbokk mi nekk ci xarala gi di siyaare mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci wàccaayu Makka aj insha allah fuñ mën a nekk. Yalla yalla japp na leen ko te nangu leen ko. Ñu xam ne aj kat ab ponk la ci ponk islam di ponk yooyu di juróom nga xam ne

الله التي قرآن قد نزلها منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به على الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه وطولنا وعلى الوالي جل كلام راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فمقادة فنعمة الرحمن لا تحد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبته من جميع ذنبي ومن أطلب صفاء قلبي. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله

عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات. يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات. تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العزيب والجن.

تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين الظلمى وليلى بالبشارات. فحيثما برزت ليلى بباجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاتي. ينسون ليلى وسودا في خيامهم مستانسين بأذكار واياتي. حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكرهن ولمنا في المقالات. خوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات. أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات. سمت وجوع طويل بعده سهر وحسلة عن شيوخ بالإشارات. قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع الغرورات. طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفي الرعونات. من توبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات. والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات. جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات. طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات. فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوحات. والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات. منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات. منها العكاس بعجز والهزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات. ومن لواسمها منهاجها أبدا وهي الشريعة في بدء وغايات. ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات. والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غوايات. كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات. منهم مرق بحال وهدى أبدا منهم مرب مرق بالإشارات. كل خبير بأدواء القلوب مع

يمهو بتقوى خصوصا النص جملتها يعي علوما من المولى ثنياته يبدي طريقة أهل الله وادهة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي الضياء كالضوء الشمس حيث نهى يحصى بها كل شخص في استنارات يغيب عن كل كون للمكان.

نفسه مهو المقصل عن صوب النجاسات أولئك الخوم لا يسخى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات.

الشريعة مع علم الحقيقة من قبل الريادات. إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع شقاوات. منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهادات. منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع حال النهايات. إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات. منها تلاثم هدم النفس دون ريا من كونها ذات مكر والخيانات. يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات. وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات. منها تلاثم صبر

عليهم الدهر حزن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول الغيامات منها تواضع للقهار مالكهم والصدق والسهد مع تطهير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودفعا بإنهاء شكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوي وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والصحب من فازوا بجناته صلى

صلى عليه مع التسليم راسخه بالآل والصحب من دانوا بتاعاته. صلى عليه مع التسليم مكرمه أزكى صلاة بها نحو الكرامات. صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والصحب من نالوا العنايات. صلى عليه بتسليم مشرفه أزكى صلاة بها نحو الكشوفات. صلى وسلم من في الجهر قد

ساداتي أين على فقد سادات الذين مضوا بما مضوا من زغيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم فلا تراد دعاهم للملاغات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كل غمات على المشفع يوم العصر في الكرماء صلاة شاف شفاهم من دسيسات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد هداهم لاستغامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم خير خيرات عليه أبقى صلاة بالسلام معا في آل القر ترا كل أوقات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات وجهت وجهي

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele yi bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam nga ñom ñoyé giñ na né bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc ci so neugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ci ñaan
1: wajad al iman ya salu adaba fi abad al nisharin an najaba
2: bo demé ci irwaun nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara farlu
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيني توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم دي راكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري ني دنج كو ييكتي يوبو كو بير ادنا كو دم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي نغينل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو

وشكله بيوفتع ربي ليا فدر مبين لا يرى لمثليا وليا ومساقة وقورا وفي السراد يسير المرور وبيسكر بسر كلهم وحدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالك الدليل وعيش بني وكن خليل.

والنفس والخلق مدى الأسمان. ولي في الدارين كل ما وفي مالي لا تسل ملازا وسفيني خلبا وخلبا ولي ترخية وربا وكن ولي في الآيات والدا ماتي وفي القبر وفي مدر قدا ولا تخلي على في سوامها وافزا واجبا وراديا وجاسبا ومرسدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما واديا وناصرا ومنفا لكل من ينفعني وبالتفا وبسلك المسالك الخلازي ولتكفني عن جمله المعازم وبسلك ربي

0: والحلم والدين والدار الارتقاء وجنة لسالك المريد وجنة لناتك المريد
1: jerejeuf amdi musafa no ando nak mom ci matlabul fawzaini don ci tam jajeufal bu baakha baakha nga son nak badjan.

0: خوب بني قتم تام تسن للي ختم دي فقلو مصطفى جفم فيسال ناري فقم
1: جمت مخل
0: الفجل ام يخل
1: لرقى فب
0: فيسال جلار ام سخل لسانها لني وخل ما وخلو فوق نبيا تام تسن لبام بدم بام تسن لتمرنم temer ya bi fesindam yegna ca sangu xarno ya cawam sesin la bamba dem bawam tasin atum renam temer ya bi fesindam yegna ca sangu xarno ya ku samp mbir di ko lawal temer ya tadanul bakla

عين النبي بياك ما تبر لبيت من سلام خدمة تزور وسفان بيك في تمازر خدرمت من رب البراء يا خدمة لمن بجايك فاني صدمة

صل عليه وسلم وتسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا وسليما.

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تزيم من سلامة واغفر لكل محسن ومزنة مغفرة لم تقود ناسنا يا الله يا الله يا الله صلي أبدا.

في خلقه أخلقه تغارى سيدنا محمد ولالي وسبيا من جاد بالمال وسر علينا بركات بسم الله

ليمين الدوري وكل وسمة بغرمة البسملة مباركة يا من لهول فرخ بلا مزاركة يا من أمرت سليمان كل أمور

سيسل جاي لرب بففدي دويا المرامم كسوبك دخ نخان دخ دف بيهول تواتم دخ ليتنا تويخ كبيرم كساقان سان

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما ابدا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد
1: مع المصطفى والله مخلد سفر.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله